الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد.

فهل أرتاح؟ فهل أرتاح والدم ذكية يصفق؟ أغني للحياة، فللحياة وهبت كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أملك.